قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

الباب ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

العلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

0: الجبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي.
1: صرح الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبوك ايغي لين دي نويو كين كو تي نيك سوتور سا سانت ديلو دي زيار كليفا ديني اك كليفا اداي دي نياني جام تي بير ريو سينيغال اك ليكو وور دا خام نين ني جام تي ليپ خاج جام جوجو نك ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبوك يي نيو ديلو فاتل لين وقتو جولي fajar si daan ko julli joomi waxtu bu toftale ñaar fukki simili ak juroom ñaar julli suba bi mi ngi toll ci joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñaar tisbar bi daan ko julli ñaar waxtu bu toftale fukki simili juroom takusan mi ngi toll ci joomi waxtu tembe timisit daan ko julli joom ñaar waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñeent geeyit mi ngi toll ci joom ñetti waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak juroom ñeent tay la aljuma ñetti fan ci muharram muy wéru tam xarit de pop fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin ci atum 2026 ñu déllu di jaajeufal bu baax soxna ram fall mi nekkon ci walu machine bi mohammed braya mbay moko fi wutu rsi radio sénégal international khalifa lo cdm ousmane djibé rouba ci cadre gi soxna dama djé ginaa ba juroomi waxtu joté ba toftal fan wéru simili mbokk yi ni sa dañu dik ak yeen ci keuytu tagge yi la tañu dik ak yeen ci keuytu dogal suñu borom.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي المكتبة على المساعدة الفنية السيدة النجوب، من إعداد وتقديم أخوكم سلمفر المختار.

بقي نقول إنه يدرن زيار دين دلالة سينمشي المكتبة بايوكو في شيء سجوشان أمد باي اللي كي عليهم سلمو فالمختار تكادوكي سلم جوب تي

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي

واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.